وضمير ضل حي مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصلوا فياض مواليد نتفاضى منع التجوال كل مشكلة تبدا برنة جوال نقعدش نتحسم رغم الاحوال وانحنت اللحظة لاحظ افعال وضمير ضل حي مطاط

الدنيا كلها فلتات الاصلي ببيع البايع ما يبال هو طلع قادم ببيان مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصله فياض مواليد نتفاضى منع التجوال كل مشكلة تبدا برن الجوال نقعدش نتحزم رغم الاحوال وانحنت اللحظة لاحظ افعال وضمير ضل حي مطاط تركنش عم

السيرة مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العنق لعلى جنبلاط ولي طلب حمد الله وصلوا فياض مواليد نتفاضى من عدة جواب كل مشكلة تقدر من الجواب نبعد I don't lie, I speak truth.